كان فصالين جيري يواصلا موني موني يوالياني كان تنجلان جاي مجنقو جاري لاتين باك سالين جير بابين قنا باك جيبي مامزتيا كوي بي وندانون غنا واقان كومبا زانجان فلا سوك چورو تو مغا جوكول برام فاتمغان ديماك فيهان دوما

موجود مريم بابا كرقي محمد سيسى مريكتا مريم بابا كرقي موجود كنتم فال أقالي جي مغالي مبا ما يتشار مغالي مبا ما

مالي جايبان انا زند تشيك مالي زند تشيك اساتو تشيك لايتي سندتش لاجما وسن سمام دان زنجنوي اتبلاي سندتش اغلب سندتش بالي سندتش جور فال مالك مجور لاج مالك سباي جرت نت سندو يالا بغينو باي يوم

الحمد لله رب العالمين. الله الحمد لله على كل حال. الحمد لله حمدا كثيرا. الحمد لله على كل شيء قدير. بندراب سهلاب شغلي تدل على نور مدو. كجود رسول الله.

0: الناس كان بالدنيا من ميكا
1: محمود فيمبر يكون بين شاء الله فاتر محمد الدين ويسي بين أخداجي علي ودن بسير قال لن تندي بكار من دجاب قال لن يجب نفهم بالي ويرا دربي هاي موانا ما يكون له خاصة صورنا وصوة تاليان البركة يجب فوفو مرنة ويحمد الله مكو مينا مكوسي مي كدو كاوبي أمتدون قال أهالي دون كدو قلن ناسان فايو قلن بينا نتن بودو جودة إنما كو ديمي الفراو جو ناجي دم بودو البرك سيرين ديمي Monsieur Omar Sy to Chilam Bonnani son bonnani sanago do wonno do bonnal leen ni Bonnati surundu en haani kado wadde presenter de wonno bonnani bangi mo hen So Musa Sire ko banno watte do mo jogi mbellam man mo wi mo jura 1000 francs ko do inde Ahmadou Lomé inde sugaabe kadi joni Omar Sy do tilo mo metanto no wadde presenter wi do jonne de joddi do dañi mbellam man mo wi kadi badante do banno kadi hore mako mo jura inde mo kadi temen nay mbudal bax yalla bi so Omar Abbas ko kaldo mi hokay ko gon wonde ko pido modo wala sedi wonde kadi o metani tawde kala ko woni kadi wala sedi wonde bando watte do mo welti mo welte badante do bando mo welte tawta bando mo welti kadi bado bando o mo tuuray inde joddi be wujudere ngudo al barkel

محمد من الكعبة جاء هو من وطن ذي كتب تو كذي بنا أنتون كي من بسيدي من برا بنا شو يتي ما بدو فوزن قوة أنا كي أريد يعني أني نهج سيدي كاسا ياما بسم الله والله ياما سيدي كاسا دا متين دا أنا ميجي كالي دو بنوالي دو ميكو كو مطي بنا لكو مطي يعني بنا لكو بنا لكو بنا ميواندي كو ميبولو كو فناني ميواندي كو ميدومو كو فناني ميواندي كو بابا ملامو كو قولي لامن فوق فناني

نوا واتدو وسهل محمد اللون بدنته دو باندو غمونم كدي جاهول من ووتن يوبو جاوي او ناتي سوبو حالي نون كدي كو وادي بريزنتين دو ونو متان وادي

جميل لتحمل جميل شيخ سيدي اسمع اللي سيد مامو جميل شيخ سيدي ابو بكر باي جميل الاجي منصور سي باي جميل سرنج منصور سي ركي جميل شيخ احمد تيجمسي ركي جميل عبد العزيز سينور ركي جميل احمد سي ركي جميل سرنج باي منصور ركي جميل سرنج مولود سي ركي جميل بابا مالك سي ركي جميل مبغور كنجاي تالي بي جميل شيخ تيجان شريف ابو العباس احمد تيجان ما يخدو المكتوب ما يخدو الرمان لي مو ني دغال سيو با دافي ني بو كو واخي بالله يا رب يوم الخيام دخلال

يكون انا ميت ليش انفيت يا نادر تبيجي دوقي والبعيقه سنكال سيس كتر رمتوا سنسنق ميجي من ميدو ميدان

خير اللي جاي بجنت بلاقو والنور نخل ديف قايدو ماب بلين فات ديم بدال سنو قوبي بو مخل يمت يغي دينا تي دغدان خير اللي جاي بجنت بلاقو والنور نخل ديف قايدو ماب وانا سنديكا موندو انتي سيريو بي نو جك تخاو ديكو خيخ.

بيت هارون دار تام رام الفاك بجوري وزو تفسر لنانسون اتخان دو كاس بجوري ومسوب ترقوات يقول المخدا قردين دي كتار ماسي ومواند بلاي عمر مرار مويلة وجوغو كتار مدي بجوري وقول لقول لقول لقول لقول ومخدا قردين دي كتار Somebody that don't care how many bandrate, can't you have any man joined? I don't know the two are who can see.

الحاج ابراهيم الفنساج ومرشان وكردرمان وسمان درمان برك يرو قالو تشاجي دمبا هاو اودو ويريتان حمي قالو بولو ولا بيا محمد كرام عيسى ميمونه البركه نيلو ما ساندري جو 1,750,000 كومين نيامي ان وندي تدونا

سمي هالي قالي أبو ممر جولي ميرا مشيفت رو ياغو بولو با أولو ويري حامي رو دمبا أستيان

محمد البشير كانكو بري مدينه نجاج اوريتو وني نجاتي كني مسرو مانيا نكو بيته دانا كوي ليدي اولاندا زينب عبد الله سري ألسان أبورة دوم غورة ألفا أو دو ويته بنت بابا جا

بني هاشم امام القريش كانوا ملدات وقومه ولو يجي الهجي سيد محمد السريف تور سادي.

0: أصليها لا شيء نعمل مسلم بدرك شيء لا بسام قال سب لو قلي بول أينا بناي كام تدري والي بوجا جمال كرهم بالشينا بنا سام بيتا ركيلور دي ورنا فاينود أينا بيه بجارو جنا لو كرهم جمال والله كباي ومن دي باعو دي بيجي يك يك سوكو دكان لب مو دكان ما جباي
1: Yeah.

موجود مريم بابا كرقي أحمد وسيسة مريقتا مريم بابا كرقي موجود كنتم فال أقل يجي مغالي مبا ماتشان مغالي مبا ماتشان بدان من طيار يول ماتشان سيجو واي برمالار بولي مبوش sen varma vali varma yelli varma magad sen varma ya jara to bi job ya jara tunda te sen mu chilam budis bi abi amadu maryam adna gam madu maryam